السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو قال ملا دزي خبري وكاي ليش كيف بس زوي سينس كاي اوكي تي اواز منرو سيشان بيادو تشراي وكاي.

بيجانا خلق لقيتي كان جوسي كبزياني لا فهمتي أو جناسي أنا لا سمع خوري وش كم دكنا وش ككورت أواز برو كزيا لكن سر أواز نر أواز أواز كم ما هو خيارانو لقيتي بعلام وش هو خيار سيدي وش كم شكم دكنا خرشين مرجين كغاسي كيسة دديرو رانو أواز كم ما دوجنا ميم زرما ويتولا ما أواز ترى بديتو بيجو ما شاء الله شاباش يدي أقول أيوة دشا خبرة سي دشا خبرة دشا خبرة كولا سي زما بخيال سي كم نكنا دشا خبرة كولا خان أبا بينو خلا سي بين أسمان مي ميت سي وشي دسوم رشة بشي سي كم نكنا داشي سارة جمع كي ويشي يولا سر بي نوت نتينا جوڑي جي كنا سي ودانيلا زما خوري دا سيرب مالا شبشي راكي خا سيرب شبشي راكي روبا ملك زما خور دا سي شبشي راكي سي سارة مي سون دو سوي خوري خان دا خنوكار خمان سمشن پڑا کا خور مي دا سي ادين الواسي زما بنجاراي خور ہے بنجاراي سمينا فرامش شاكي زما بنجاراي خور شوال سي دين الواسي ابل خور زمشوا اور منال شو سي دا تولي زما خور دا سي كم نگنا باس شم پڑا کی دیشا رونا کی رونا من دخو بلکل مش آگئ شا کانور بندیوان نے کسلم کی تخیل لے کسید رحمان دے کمران دے کمران ہمارا اسکوٹ دلیش نو باسا دروغ ست نہ دے کڑے کانا کہ عمر خیات دے سی کہ رزوان نے دین لواسی کہ رمیوال سیب دے سی باس بس پر ایدائی سی لغم ٹپی با نور ادھر تا نکو ما خاص دور با لغم ٹپی نکو ما سی باس میں ایسے غم سوا کا وحی لگیا ہے جی دور با دل آراؤنا ما سی دور با دل آراؤنا ما سی نوٹینشن کاسمیڈکس پاکستان ویٹیومن سی فیس